مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: للكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديع ناس ناس بحلان سين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-38، دبي 25-39، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 26-40، رأس الخيمة 26-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي

0: أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
1: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاتكم.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: إمارات FM
1: فخورين بالإمارات.
2: قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.
3: سميت باسم الولي في أول البادي ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.5.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 28-38، دبي 25-39، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 26-40، رأس الخيمة 26-39، الفجيرة 29-34.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تعبير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات اف ام.
1: من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية، إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. لم يعد المناخ قضية مؤجلة إلى المستقبل، فما يحدث اليوم في الهواء والماء والأرض يرسم ملامح الحياة التي سيعيشها العالم غدا. من هذا المنطلق لم تتعامل دولة الإمارات مع التغير المناخي باعتباره تحديا بيئيا فحسب، وإنما باعتباره قضية تنموية واستراتيجية تمس الاقتصاد والطاقة والنقل والصناعة والغذاء والمياه وجودة الحياة. في أكتوبر من عام 2021 أعلنت دولة الإمارات مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق

0: الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتدخل دولة الإمارات بذلك مرحلة جديدة من العمل المناخي عنوانها الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى مسار وطني طويل المدى يستهدف الوصول إلى صاف انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن. لكن الوصول إلى الحياد المناخي لا يعني ببساطة إيقاف الانبعاثات. مفهوم الحياد المناخي يعني أنه عملية تحول واسعة في طريقة إنتاج الطاقة واستهلاك الطاقة، وفي وسائل النقل، وفي تصميم المباني، وإدارة النفايات والإنتاج الصناعي والزراعي، وصولاً إلى حماية النظم البيئية التي تستطيع امتصاص الكربون وتخزينه. في محطة زمنية وفي نوفمبر عام 2022، كشفت دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050. كان ذلك المسار بمثابة خارطة زمنية تحدد مراحل التحول وآليات التنفيذ، وتضع أهدافاً متدرجة لخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد المناخي في عام 2050. النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً جاءت في يوليو من عام 2023 لترفع الدولة مستوى طموحها المناخي، مستهدفة خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 182 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مقارنة ب 208 ملايين طن في خط الأساس المحدد، أي ما يمثل خفضاً مطلقاً بنسبة تصل إلى 19% مقارنة بمستوى عام 2019. تلك المؤشرات تؤكد أن الطريق إلى عام 2050 ليس قفزة واحدة، وإنما سلسلة من المراحل المدروسة والأهداف المرصودة التي تتراكم عاماً بعد عام. تعمل دولة الإمارات على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. يأتي هذا بالتوازي مع الطاقة النووية السلمية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية، البنية التي تتيح انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد أقل كثافة في الانبعاثات. استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تضع تحول قطاع الطاقة ضمن مسار يمتد حتى عام 2050، مع مراحل تنفيذية تبدأ من تطوير القدرات والمشروعات وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي في القطاع. لكن الحياد المناخي لا يبدأ وينتهي عند محطات إنتاج الكهرباء. استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي تستهدف 6 قطاعات رئيسية، هي الطاقة والنقل والبناء والصناعة وإدارة النفايات والزراعة. هذه القطاعات تمثل أجزاء مترابطة من الاقتصاد والحياة اليومية، وبالتالي فإن تحول أي منها لا يمكن أن يحدث بمعزل عن الآخر. في الصناعة يتجه المسار نحو خفض كثافة الانبعاثات ورفع الكفاءة وتطوير التقنيات التي تسمح بإنتاج أكثر استدامة. في النقل تتسارع الحلول المرتبطة بالنقل المستدام والكفاءة والتحول التدريجي نحو وسائل نقل أقل انبعاثا. أما قطاع البناء فيرتبط التحول فيه بكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء وتقليل استهلاك الموارد طوال دورة حياة المبنى. في الزراعة تتقاطع قضية المناخ مع الأمن الغذائي ومع إدارة المياه والتربة والموارد الطبيعية. أما فيما يتعلق بإدارة النفايات فتحولت من مجرد قضية التخلص من المخلفات إلى جزء فيما يسمى بالاقتصاد الدائري، حيث يمكن تقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها والاستفادة من مواردها. في كل هذه القطاعات السابقة تبرز فكرة أساسية: خفض الانبعاثات ليس مسؤولية جهة واحدة، إنه عمل وطني تشارك فيه الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية وكذلك المجتمع. لهذا تتضمن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحويل الطموح المناخي إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس. لكن هناك جانب آخر من هذه المعادلة، حتى مع خفض الانبعاثات ستبقى الحاجة إلى حلول قادرة على امتصاص الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه. في هذه الجزئية يأتي دور الطبيعة والتكنولوجيا معا. تولي دولة الإمارات اهتماما متزايدا بالحلول القائمة على الطبيعة، من بينها التشجير والنظم البيئية الساحلية، كما في تجربة زراعة المانغروف أو القرم كما أشرنا في حلقة سابقة، إلى جانب تقنيات التقاط الكربون وتخزينه. ووفق تفاصيل استراتيجية الحياد المناخي، تستهدف الدولة تعزيز الانبعاثات السلبية من خلال هذه الحلول، بحيث تصل القدرة الإجمالية للحلول القائمة على الطبيعة وتقنيات التقاط وتخزين الكربون إلى ما يصل إلى 13 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. هكذا يصبح جزء من منظومة البيئة التي تحمي السواحل وتوفر موائل للكائنات البحرية، مساهمة في تخزين الكربون وتحقيق الحياد المناخي. الحياد المناخي ليس شعاراً يرفع في المؤتمرات، وإنما أرقام تقاس ومشروعات تنفذ وانبعاثات ترصد ونتائج تراجع بصورة دورية. لهذا أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2025 النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، المعروف اختصاراً بـ MRV. يهدف النظام إلى توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة لرصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية والبيئية، ودعم صناعة القرار بالبيانات والأدلة. فما لا يمكن قياسه يصعب تقييم تقدمه، أما ما يمكن قياسه يصبح قابلا للمراجعة والتطوير والمساءلة كذلك. من هنا تكتسب البيانات أهمية لا تقل عن أهمية المشروعات نفسها. فالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يحتاج إلى معرفة دقيقة بمصادر الانبعاثات وحجم هذه الانبعاثات والقطاعات الأكثر تأثيراً فيها والنتائج التي تحققها كل مبادرة. وفي المقابل لا تنظر دولة الإمارات إلى التحول المناخي باعتباره كلفة اقتصادية فقط، فالاستراتيجية الوطنية تربط العمل المناخي بفرص النمو والاستثمار والابتكار وإيجاد الوظائف. لربما يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده: كيف نبني اقتصادا قادرا على النمو دون أن يكون النمو نفسه عبئا متزايدا على المناخ؟ إنها معادلة معقدة، لكنها كذلك فرصة لإعادة تعريف قطاعات كاملة، فرصة لتطوير تقنيات جديدة وللاستثمار في الطاقة النظيفة، وهي فرصة كذلك لابتكار وسائل نقل أكثر كفاءة وتطوير مبان أقل استهلاكا للطاقة، وإيجاد صناعات جديدة قائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة. في هذه الرحلة لا تقف دولة الإمارات وحدها، فالعمل المناخي بطبيعته عمل عابر للحدود، لأن الانبعاثات لا تتوقف عند حدود الدول، وتأثيرات تغير المناخ لا تعرف الجغرافيا. لهذا يرتبط المسار الإماراتي بالتزامات الدولة الدولية وباتفاق باريس للمناخ، وبالتعاون مع الدول والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومراكز البحث والتطوير. لكن الطريق إلى 2050 لا يزال طويلا، وما تحقق حتى اللحظة ليس نهاية القصة. الأهداف المناخية تحتاج إلى استمرار الاستثمار وتسريع الابتكار ورفع كفاءة القطاعات وتطوير التشريعات والبيانات وتعزيز مشاركة المجتمع والقطاع الخاص. هي رحلة تمتد لأكثر من عقدين، رحلة يتغير فيها الاقتصاد ويتطور، وتتطور معها التقنيات والتكنولوجيا، وتتغير بالتالي أنماط الحياة والاستهلاك. وفي النهاية فإن الحياد المناخي ليس مجرد رقم يصل إليه العالم في عام 2050، هو طريقة جديدة للنظر إلى المستقبل، أن تصبح الطاقة غدا أكثر نظافة والمدن أكثر كفاءة، وأن تصبح الصناعة قائمة أكثر على الابتكار، والنقل يغدو أكثر استدامة، والطبيعة تكون محط الاهتمام والحماية حتى تستمر، ليبقى الاقتصاد أكثر قدرة على الاستمرار. منذ إعلان المبادرة في عام 2021 مروراً بالمسار الوطني في عام 2022، تم رفع سقف الطموح في المساهمات المحددة وطنياً والاستراتيجية الوطنية وصولاً إلى منظومات القياس والمتابعة، لتتشكل ملامح رحلة طويلة، رحلة عنوانها خفض الانبعاثات وهدفها الحياد المناخي، لكن غايتها أوسع، أن يبقى المستقبل قابلاً للحياة، وأن يتحول العمل من أجل المناخ من استجابة لتحدي عالمي إلى استثمار في الإنسان والاقتصاد والطبيعة والأجيال المقبلة. الإمارات وهدف الحياد المناخي مسار بدأ منذ فترة قريبة ليصنع شكل الغد، وحتى يكون الغد أكثر إشراقاً. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام، معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه، ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
5: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
6: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

صباح الخير من الإمارات، صباح الخير من وطن يمنحنا كل يوم سبب جديد لنثق أكثر بأنفسنا ونؤمن بقدراتنا، وأيضا ننظر إلى القادم بعين التفاؤل. لا تبدأ يومك وانت تحصي اللي ينقصك، ابدأ يومك وانت تذكر كل اللي تملكه من إمكانات واللي اكتسبته من خبرات واللي تقدر انك تصنعه بإرادتك، لأنك في دار غرست فينا قوة العزيمة وعلو الهمة والمشي بثقة نحو القمة.

0: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح.
1: في كل مكان وفي كل فكرة وفي كل مشروع لازم تلقون شخص هو اللي بادر في البداية، أول واحد يقترح وتشوفون أول واحد يسأل وتشوفون أول واحد يجرب، وكذلك أول واحد يقول خلنا نسويها ولكن أيضا بطريقة مختلفة. البداية مرات هي أصعب جزء لأنها تحتاج جرأة بسيطة، لكنها بعد ما تقدم على الخطوة الأولى وايد أشياء تشعر بأنها راح تتسهل عليك أكثر وأكثر. فلا تثري غيرك، دائما هو اللي يفتح الباب. لو كانت عندك فكرة تستحق اطرحها اليوم، ولو عندك مبادرة حلوة ابدأ فيها، ولو في شيء ممكن أنه يتطور ساهم إذن في تطويره، يمكن خطوة منك اليوم تكون سبب في تشجيع غيرك للإقدام على الخطوات اللي كان متردد عليها خلال الفترة الماضية. صباح الورد أصدقائنا وين ما كنتوا، ابتدينا معاكم أحلى صباح على إمارات FM. نقول مرحبا الساعة بكل الأصدقاء الراقين والمميزين دائما وأبدا، أصدقائنا على تيك توك لايف نقول يا هلا وسهلا على إمارات FM راديو. نصبح بالخير على الجميع ويا هلا وسهلا بكل من يتواصل معاي، كذلك على الاسمس 3666 من الإمارات على اتصالات دوم. وياكم راشد عتيج ويلا ابتدينا أحلى صباح من الحين لين 9 على إمارات FM.

من دار زايد صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدربك

0: إذن من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلونا نتعرف على أخبار طرقات العاصمة أبوظبي مع صباح اليمعة عبد الرحمن عوض. نقول صباح الخير.
1: صباحك الله بالنور والسرور خلاص. صباح جميل لك، جمعة طيبة على الجميع وعلى مستمعين إذاعة مراكز.
0: حياك الله يا مرحبا، تفضل.
1: فيما يخص حركة السير، حب أطمنك طمن المستمعين، كل ما يوجد لدينا هو فقط كثافة مركبات ولكن أقل بكثير من المعتاد. تتمركز هذه الكثافة على المداخل والطرق الرئيسية مثل المقطع مسطح في اتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه صوب الصفح ومن فساس النخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعات الصباح الأولى من طرقات العاصمة.
0: شكرا لك عبد الرحمن عوض، كنت معنا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. نتمنى لكم إن شاء الله درب السلامة وين ما كنتوا وين ما كانت وجهتكم في هذه اللحظات الصباحية. يلا شدوا حيلكم، ورانا كارديو بعد لحظات.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم، افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
5: بنك الإمارات دبي الوطني

0: خلك دوم متجدد والكل فرصة مستعد. أحلى صباح. فكر ما يبالو أنتو في كارديو.
1: في كارديو اليوم، يا ترى شو الأشياء اللي تعطيها من وقتك أكثر من اللازم؟ تعطيها من وقتك بمعنى إنها قاعدة تسرق من وقتك وتاخذ يمكن وقت أطول من المعتاد، مع أنه تحس أنه عادي أن هالوقت تقدر تستثمره ولكن بطريقة مختلفة. بس اليوم أنت بتعترف معايا في أحلى صباح وبتقول لي يا ترى شو هذه الأشياء اللي اكتشفت أنك في الفترة الأخيرة بديت تعطيها أكثر من وقتها اللازم، ومرات تحس أنها قاعدة تسرق من وقتك الثمين خلال اليوم. 3666 تري مشاركاتكم الإمارات على اتصالات دوم، ونقول صباح الخير أيضا على تيك توك لايف لكل الأصدقاء. فاطمة الزعابي حياة الله معانا، قطرات الندى، علي حياك حياك، معاي ميثم، أهلا وسهلا فيك يا ميثم، نقول لك صباح الخير أيضا. إدريس وكذلك ليلي حياة الله، وحيا الله سيف، يا مرحبا بك معانا. محمد إياد، أنس، شموخ، والجميع، يلا سنرايز، يا هلا وسهلا سنرايز، شروق الشمس، يا مرحبا الساع. ونقول أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا مرحبا، إن شاء الله عاد ما نكون مضيعين المشاركات اللي وصلتنا. صباح الخير هالمرة من أمريكا، من أمريكا نقول لك مساء الخيرات، يا هلا وسهلا فيك. وين في أمريكا عاد تحديدا اليوم؟ إذن سؤالنا يقول يا ترى شو الأشياء اللي بديت تكتشف في الفترة الأخيرة أنها قاعدة تاخذ أكثر من وقتها اللازم وياك، وبدأت تسرق من وقتك أكثر وأكثر؟ هذا هو سؤالي لكم. من المغرب أيضا تواصل آخر من السعد، أهلا وسهلا فيك. التفكير الزايد، فاطمة الزعابي، صباح الخير للي نكنيمة نقطة. نبغى نعرف اسمك الكريم طال عمرك. النقاشات اللي ما لها نهاية، متواصل معانا من تكساس، حياك الله، ونقول لك يا هلا وسهلا معانا في أحلى صباح. إعطاء فرص أيضا كثيرة لمن لا يقدرها. عايشة حياك الله يا عايشة، تقول الدوام. زي شو الأشياء اللي تحسين في الدوام تحديدا قاعدة تستغرقين فيها وقت أطول من اللازم؟ يلا خلينا نكون محددين أكثر. كل اللي ماخذ وقتي، من ميمة تقول تصميم فيديوهات وكذلك مبادرات المدرسة. زين تاخذ من وقتك، ولكن يعني هل تحسين أنها أو تحسين أن هذا الوقت ضائع بالنسبة لك، ولا بالعكس أنت قاعدة تستثمرين هذا الوقت أكثر وأكثر؟ يوم تحاول تقنع شخص وانت عارف صعب انه يقتنع. اهلا وسهلا فيك يا صالح. ايضا قطية الريوك تاخذ وقت اطول من اللازم، ليش؟ يعني يا الواحد يساهم يا ما يساهم، واحدة من الاثنين. عادة قراءة المحادثات القديمة من فاطمة،

0: حياك
1: في أحلى صباح من 7 لين 9 من الاثنين لين الجمعة على إمارات اف ام. دوم وياك أحلى صباح.
2: إذا شو هي الأشياء اللي بديت تحس الفترة الأخيرة أنها بدأت تسرق من وقتك أكثر وأكثر، خاصة أن وقتك أصبح ثمين نوعا ما وما تبغى تفرط في هذا الوقت؟ وصلتنا مجموعة إجابات مختلفة، عندنا مشاركة مشاركة مشاركة. وين راحت من المشاركة يا راشد؟ وين راحت المشاركة؟ بعض الأشياء ما تسرق وقتنا إلا لأن نحن نسمح لها أكيد، يعني هو الموضوع أولا وأخيرا بيد الشخص نفسه يا فاطمة. طيب يسعد صباحك يا هلا وسهلا فيك اللي متواصل معنا من تكساس ولين الحين ما عرفنا شو اسمك، يعطيك العافية. علي يا علي يلا تري مشاركتك يا علي. كريم شكرا لك يا كريم، يعطيك العافية. معاي معاي معاي معاي معاي معاي. عايشة تقول تشرح للموظفين شيء وعقب يقولون لك ممكن إعادة، وهالشيء بالنسبة لها هو اللي قاعد يسرق من وقتها خلال اليوم. مرات فترة خلنا نقول استخدامك للهاتف، خاصة لو ما عندك أي شيء ضروري ولكن تحس أنك أنت قاعد تضيع وقتك، وهالوقت بعد فترة بديت تحس بقيمته أكثر وأكثر لأنك ضيعته على ولا شيء. بعض الناس عندهم أيضا مسألة قراءة التعليقات، وخاصة إذا هذه التعليقات ما راح تضيف لهم أي نتيجة إيجابية مرجوة. السوالف مرات الطويلة، وخاصة نحن مقبلين على عطلة نهاية الأسبوع والقعدات اللي من الممكن

0: ممكن انها تطول، تنتهي السوالف وندخل عاد في جانب اخر. من السوالف اللي الواحد يفترض انه ما يخوض فيها اساسا، ولكن لانه شاف ان الوقت لازال في نوع من المتسع فيبى يقزر هذا الوقت، خلنا نقول بالقيل والقال للاسف الشديد. إذا مكملين معاكم في أحلى الصباح على إمارات FM، تكرار نفس الأخطاء دون التعلم منها، من فاطمة. يعطيك العافية يا فاطمة. إذا أحلى صباح على إمارات FM لين تسع، يا هلا وسهلا بكل الأصدقاء على 3666 على اتصالات دو، وكذلك على الإنستا لايف إمارات FM راديو على تيك توك لايف.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد راوزرس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة راوزرس اليوم.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: ابدأ بالأهم خطوة بخطوة وكل شيء راح يتم. أحلى صباح.

0: حياك الله يا أحمد، صباح الخيرات، يا مرحبا بك معانا. إذن اليوم سؤالي لكم في كارديو يقول: يا ترى شو الأشياء اللي اكتشفت فترة الأخيرة إنها بدأت تسرق من وقتك أكثر وأكثر؟
1: راضي

0: أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
1: هذه أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. بحثا هاتفيا علاقات البلدين والتطورات الإقليمية، رئيس الدولة والرئيس السوري تعزيز أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين، محمد بن زايد وأحمد الشرع يتبادلان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات، رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الأوروبية، بحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة محمد بن راشد للإسكان، حمدان بن زايد وخلال استقباله وفدا من مجموعة سرح يوجه بتنفيذ مشاريع تنموية لخدمة أهالي جزيرة دلمة، الأسبوع العالمي للغذاء يختتم فعالياته في أبوظبي، شراكات دولية وابتكارات لتعزيز الأمن الغذائي، من مزارعنا إلى مائدتكم أكثر من 150 منصة للمزارعين في الأسبوع العالمي للغذاء، جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تطلق برنامج ما بعد الفوز، ذياب بن طحنون يفتتح الموسم 15 من دبي ميركل جاردن. خلال فعالية المجلس المفتوح في دبي، عبد الله آل حامد إعلامنا يستمد قوته من ثقة الناس. منذ عام 1987 بيئة أبوظبي 92% زيادة في مساحة غابات القرم. فريق عيد الاتحاد 55 يكشف عن الهوية البصرية لاحتفالات هذا العام. الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني تنظم ملتقى لمناقشة التوجهات المستقبلية. تنظيم نشاط غسل المركبات في المواقف العامة ومناطق الفلل السكنية بأبوظبي، حفاظاً على السلامة والمظهر الحضاري، تعزيز الوعي باشتراطات ومعايير الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة في أبوظبي. راشد بن حمدان بن محمد ومحمد بن حمدان بن زايد يتوجان الفائزين في مهرجان العين للهجن.

اليوم إذا سؤالنا يقول يا ترى شو أكثر الأشياء اللي تسرق من وقتك وبديت تدركها مؤخرا؟ حد من الناس حتى مسألة اختيار الأفلام اللي بدشها خلال الويكند، وآخر شيء ما يختار ولا فيلم، يدش المواقع يقرأ عن الفيلم، يشوف التقييمات اللي موجودة، يشوف التريلرز، يسأل، يشوف آراء الآخرين وكذلك تقييم العمل إذا كان نازل طبعا في بعض الدول قبل، ولا حد سبقه وشاف الفيلم، وآخر شيء يتردد وما يدش. زين هذا الوقت تقدر أنك تستثمره بشيء مختلف. إذن سؤالنا لكم، شو أكثر الأشياء اللي من الممكن أو بديت تكتشف أنها تسرق من وقتكم أكثر وأكثر خلال العمل في حياتكم اليومية مع أسركم، أيضا في القرارات اللي تتخذونها بشأن مستقبلكم ومشاريعكم كذلك المستقبلية؟ أتريل المشاركات على 3666 من الإمارات اتصالات دو، وكذلك على التيك توك لايف نحن معاكم بالصوت والصورة على إمارات اف ام راديو. خلونا إذن نروح نسمع عبدالله رويشد وراجعين. عبدالله رويشد ويوسف العماني.

بالنسبة لها يوم ال... أو شو تقول؟ عايدة تقول التصفح على الجوال في كل الأوقات. الخيال، صباح الخير.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%.

0: تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: من دار زايد صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي. أحلى صباح. اللي يدري يدري، بس أنت تدري؟
3: اليوم 9 أكتوبر، اليوم هو اليوم العالمي للبريد. تخيلوا يانا زمن ما كان فيه لا واتساب ولا بريد إلكتروني ولا حتى تلفون تقدر ترفع سماعته وتتواصل مع الشخص اللي تباه في أي لحظة. زمن كانت فيه الأخبار تسافر مثل البشر وتقطع المسافات الطويلة ويمكن تمر على أكثر من دولة قبل ما توصل إلى الشخص المقصود. كانت رسالة تكتب مرة وتقرأ عشرات المرات، وكان الظرف يحمل داخله أكثر من مجرد كلمات، يحمل شوق إنسان أو بشرة نجاح ولا خبر طال انتظاره ولا رسالة من شخص غاب عن أهله وأحبابه. الأجمل أن الناس في ذاك الزمن، يلي لحق على ذاك الزمن منكم، ما كانوا يعرفون متى بالضبط بتوصل الرسالة ولا متى بيرد عليهم الطرف الثاني، ومع هذا كانوا يتريون بفارغ الصبر. أما اليوم فانطرش رسالة من أبوظبي إلى أقصى مكان في العالم، وخلال ثواني توصل للشخص المقصود. أصبحنا نعرف إذا الشخص استلم الرسالة وإذا فتحها، وأحيانا إذا بدأ يكتب الرد ومن بعدها يتراجع. اليوم سؤالي لكم يقول: هل سرعة التواصل اليوم خلت رسائلنا أكثر قيمة، ولا أن اليوم سهولة الإرسال وكتابة الرسائل خلتنا ما نعطي الكلمات نفس الاهتمام اللي كانت تحظى بالكلمات من قبل؟ شاركوني على الاسمس 3666 من الإمارات اتصالات دو، وعلى تيك توك لايف معاكم بالصوت والصورة على إمارات FM راديو.

0: حياك
1: فأحلى صباح من 7 لين 9 من الاثنين لين الجمعة على إمارات اف ام، دوم وياك أحلى صباح. اللي يدري يدري، بس أنت تدري؟

0: ريناد صباح الخير. أيضا علي يقول سرعة إنجاز واختصار للوقت في عصر السرعة. زين، هل الكلمات تشعرون يعني لها ذيك القيمة والواحد يحسب لها ألف حساب؟ قبل الواحد كان يكتب بخط إيده ويحاول أن الكلمات تصل من القلب إلى القلب، لكن اليوم مع سهولة التواصل الإلكتروني، هل الكلمات بعدها تحظى بنفس الأهمية من التأثير ومن خلنا نقول القوة ولا لا؟ اليوم إذا نتكلم عن اليوم العالمي للبريد، الرسالة اللي تطلع من القلب تظل غالية حتى لو كانت مجرد كلمة، والاهتمام الصادق ما يحتاج كثرة رسائل. فاطمة يعطيك العافية، شكرا لك. نهى صباح الخير يا نهى. إذن اليوم يصادف اليوم العالمي للبريد، في مثل هاليوم سنة 1874، يلا حسبوا عاد كم من سنة، وقعت 22 دولة معاهدة بيرن في سويسرا اللي تأسس بموجبها الاتحاد البريدي العام، وقبل ما يتغير اسمه إلى الاتحاد البريدي العالمي عام 1878. نقول إن قبل تأسيس الاتحاد كانت عملية إرسال الرسائل من دولة إلى أخرى أكثر تعقيداً وإنما تعقيداً بسبب اختلاف الاتفاقيات والرسوم والإجراءات. أما وجود الاتحاد البريدي العالمي سهل التنسيق بين الدول، وسهل كذلك انتقال هذه الرسائل عبر الحدود. في عام 1969 أقر اليوم العالمي للبريد واللي يحتفي به العالم اليوم، وتحديدا في طوكيو. لو بنرجع لقصة الطابع البريدي، ظهر للمرة الأولى في بريطانيا وعرف باسم بيني بلاك، وكان يحمل صورة الملكة فيكتوريا. الطابع يعني ما كان مجرد زينة على الظرف، وإنما دليل على دفع رسوم البريد، والأمر طبعا اللي ساهم في جعل عملية الإرسال أكثر تنظيما. مع مرور السنوات تحولت الطوابع إلى شو بالضبط؟ إلى شيء أكبر من وظيفتها الأساسية، وأصبحت تحمل صور الحكام وصور المعالم التاريخية والشخصيات المؤثرة والمناسبات الوطنية والإنجازات العلمية. وشفنا كذلك هواة جمع الطوابع، فما أدري لو أنت واحد من هواة جمع الطوابع. الهاوي اليوم ينظر للطابع البريدي كوثيقة تاريخية وفنية يوثق فيها مختلف المناسبات، وبعضها يحتفي بإنجازات علمية، وبعضها يحمل صور لكائنات نادرة أو معالم أثرية. وشي طوابع تزداد قيمتها عند الهواة بسبب ندرتها أو تاريخ إصدارها. بنتعرف معاكم على تاريخ البريد في دولة الإمارات، هذه القصة اللي ابتدت قبل الاتحاد، لكن ما بالحين، بعد لحظات.
1: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة، في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات.

0: منتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي خلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، منو بطلنا الجاي؟
1: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد هانزارس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر، تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هانزارس اليوم.
2: بنك الإمارات دبي الوطني.
3: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح.
4: الساعة 8 بتوقيت الإمارات، نقول صباح الخير لكم وين ما كنتوا من جديد، ولكل الأشخاص اللي يسمعونا حاليا وين ما كانت وجهتكم، يا مرحبا بالجميع، حياك الله يا حمد، حيا الله أيضا هبة، أعتقد إذا قريت الاسم بشكل صحيح، شكرا على هذا التواصل. هبة ولا هدى؟ نزيل. نتكلم عن تاريخ البريد، تاريخ البريد في الإمارات، وهذه القصة اللي ابتدت قبل الاتحاد، وتحديدا خلونا نقول سنة 1909، وتحديدا في أغسطس افتتحت أول وكالة بريدية في دبي، وكانت تتبع إدارة البريد الهندية. أما في عام 1932 وفي أكتوبر أرسلت أول رسالة من بريد دبي عبر مطار الشارجة مع بداية محطة البريد الجوي. أما في عام 1942 تحولت الوكالة البريدية إلى مكتب بريد متكامل يقدم الخدمات الأساسية. في عام 1961 شهدت دبي إصدار أول مجموعة من طوابع الإمارات المتصالحة آنذاك، وخلال الفترة من عام 1963 وعام 1964 تم افتتاح مكاتب بريدية في أبوظبي، في الشارجة، في عيمان، في أم القيوين، في رأس الخيمة، وكذلك في الفجيرة. أما بعد قيام الاتحاد وفي عام 1972 تأسست الإدارة العامة للخدمات البريدية تحت مظلة وزارة المواصلات. الهوية البريدية الإماراتية ظهرت لأول مرة عام 1973 مع صدور أول مجموعة من الطوابع العادية واللي تحمل اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي 30 مارس من نفس العام انضمت دولة الإمارات إلى الاتحاد البريدي العالمي. أما في عام 1985 تم إنشاء الهيئة العامة للبريد، وفي عام 2001 تأسست مؤسسة الإمارات للبريد واللي هي بريد الإمارات. في عام 2007 تم تأسيس مجموعة بريد الإمارات القابضة، وأصبحت بريد الإمارات إحدى الشركات التابعة لها. أما في عام 2013 أصبحت مؤسسة عامة تسمى مجموعة بريد الإمارات، وتضم بريد الإمارات وكذلك إمبوست. تم اختيارها كأسرع خدمة توصيل بريدي في العالم حسب مؤشر التنمية البريدية المتكامل عام 2016، وكذلك احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثامنة بين أفضل 10 دول في العالم لخدمات البريد السريع الدولي عام 2018. أما في عام 2019 صدر قانون بتحويل مجموعة بريد الإمارات إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لجهاز الإمارات للاستثمار، تعرف باسم شركة مجموعة بريد الإمارات.

0: تم تمديد خصم 23% على بطاقة ياس السنوية لين 11 أكتوبر. تقدرون تحصلون إذن على بطاقة ياس السنوية الذهبية مقابل 112 درهم شهريا مع تابي. فلا تفوتون فرصتكم الأخيرة للاستفادة من هذا التوفير الرائع. ترى ما بقى شيء، باقي يومين تقريبا لين 11 أكتوبر. تقدرون تشترون بطاقتكم الآن من خلال الموقع yasisland.com.
1: قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.

أبوظبي نحو أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2000 وكم ما بقى شيء عام 2027. يعني هذا المستقبل تعمل أبوظبي إذن على تحقيقه ضمن رؤية طموحة باستثمارات توصل ل 13 مليار درهم. دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وعلى هامش قمة عالم الذكاء الاصطناعي 2026 واللي أقيمت خلال هذا الأسبوع في أبوظبي كشفت عن خطة متكاملة لتفعيل أكثر من 100 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي في أكثر من 40 جهة حكومية، إلى جانب الوصول إلى الاعتماد الكامل بنسبة 100% بما يضمن معالجة البيانات وحمايتها داخل الدولة. هذا التحول بدأ يحقق نتائج ملموسة من خلال منصات رقمية مثل تم و Gov GPT، وتم الاستغناء عن أكثر من 37 مليون زيارة شخصية لمراكز الخدمة، وأصبح اليوم بإمكان جميع المتعاملين إنجاز أكثر من 95% من طلبات الخدمات بصورة آلية. التحول راح يشمل أيضا طريقة العمل داخل الجهات الحكومية نفسها من خلال تعزيز التعاون بين الموظفين وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث تتولى التقنيات الذكية تسريع إنجاز المهام مع استمرار الدور البشري في الإشراف واتخاذ القرارات. ضمن هذا الإطار يجري تمكين 35 ألف موظف حكومي من استخدام أدوات كوبايلوت، وكذلك إلى جانب مواصلة البرامج التدريبية لتطوير مهارات الكوادر الحكومية في التعامل مع هذه التقنيات. أما إذا بنتكلم عن أمن المعلومات، وهذه طبعا أو هذا جانب جدا مهم، فالاستراتيجية تقوم على استخدام أنظمة حماية متقدمة مثل التشفير متعدد الطبقات وتقنيات الكشف عن التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي مع مراقبة مستمرة للأنظمة لضمان موثوقيتها وحماية خصوصية المتعاملين. اللي ميز هالخطوة أن أبوظبي ما تسعى بس إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات الموجودة، وإنما إعادة تصميم منظومة العمل الحكومي بالكامل من خلال ربط التكنولوجيا بالبيانات والإجراءات والكوادر البشرية ضمن نظام متكامل. فنقول أن المستقبل الحكومي ما يقوم فقط على استخدام التكنولوجيا، وإنما توظيفها لتوفير وقت الإنسان وتبسيط حياته والارتقاء بتجربته مع الخدمات الحكومية.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح.

تستعد إذن العاصمة أبوظبي باكر السبت لانطلاق الدورة 23 من مهرجان أبوظبي 2026 واللي يستمر لين 19 ديسمبر تحت شعار حكمة الثقافة بمشاركة مجموعة من الفنانين والمواهب الإماراتية والعالمية. الشيء المميز في نسخة هذا العام هو التنوع الكبير في الفعاليات من الحفلات الموسيقية، عروض الأوركسترا والجاز والباليه إلى التجارب الفنية اللي تجمع مختلف الثقافات على أرض أبوظبي. من أبرز خلنا نقول الفعاليات اللي راح يتم استضافتها تزامنا مع هذا الحدث، استضافة الموسيقار العالمي هانز زيمر صاحب الموسيقى التصويرية لعدد من أشهر الأفلام العالمية. راح يقدم عرض موسيقي في الاتحاد أرينا يوم 13 نوفمبر، راح يعيد خلاله تقديم مجموعة من أشهر أعماله السينمائية بأسلوب يجمع بين الموسيقى الأوركسترالية والمؤثرات الإلكترونية. بالنسبة لباكر راح يكون افتتاح المهرجان وتحديدا في الاتحاد إرينا مع أمسية موسيقية تقدمها الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات بمشاركة نخبة من المواهب الموسيقية. أيضا للصغار نصيب من هذا الإبداع، ففي شهر نوفمبر راح تستضيف حديقة أم الإمارات بينالي الأطفال واللي يعد أول بينالي فني مخصص للأطفال في الهواء الطلق في العالم العربي، ويمنح الأطفال فرصة المشاركة في ابتكار أعمال فنية باستخدام مواد مستدامة وعرض إبداعاتهم أمام الجمهور. هذا المهرجان إذن يأتي ليؤكد مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للثقافة والفنون ومساحة أيضا تجمع المبدعين من مختلف أنحاء العالم في تجربة تثبت أن الثقافة ليست مجرد عروض نتابعها وإنما لغة تجمع الشعوب وتفتح أمام الأجيال آفاق جديدة للإبداع.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك، وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: بنك الإمارات دبي الوطني.
5: حياك في أحلى صباح من 7 لين 9، من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM. دوم وياك، أحلى صباح.

0: نذكر بأن تم تمديد خصم 23% على بطاقة ياس السنوية لين 11 أكتوبر. تقدرون تحصلون على بطاقة ياس السنوية الذهبية مقابل 112 درهم شهريا مع تابي، فلا تفوتون فرصتكم الأخيرة للاستفادة من هذا التوفير الرائع. تقدرون إذن تشترون تذاكركم من خلال الموقع yasisland.com. والحين وصلنا لي
1: نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
0: اليوم في يلا اجتماع السؤال يقول: السرعة في حياتنا بشكل عام بين خيارين، هل حسنت من جودة حياتنا ولا قللت منها؟ إذن السرعة اللي عايشين فيها اليوم، هل تعتقد أنها حسنت من جودة حياتك ولا قللت منها؟ شاركوني على تيك توك لايف إمارات FM راديو، وكذلك على على على على الاسمس 3666 من الإمارات على اتصالات ودو. وبنتعرف اليوم على تفاصيل أكثر متعلقة بهذا الموضوع، متعلقة بموضوع السرعة في كل مناحي الحياة بشكل عام. سؤالنا اليوم عام وفي جميع المجالات تحديدا: هل السرعة اليوم حسنت من جودة حياتك ولا تشوف أنها قللت من جودة الحياة؟

0: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح. نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
1: نحن إذن اليوم نعيش أسرع من أي وقت مضى تقريبا، نتواصل في لحظتها، نطلب احتياجاتنا وتوصل بسرعة، وننجز معاملات من الهاتف ونوصل للمعلومة خلال ثواني، ونختصر خطوات وايد كان في السابق تحتاج وقت ومجهود وكذلك مشاوير. ولو قسنا جودة الحياة فقط بمقدار السهولة والوقت والجهد اللي وفرناه في الجواب، نعم إن السرعة حسنت من جودة حياتنا، ولكن هل جودة الحياة تقاس دائما بسرعة إنجاز الأشياء ولا لا؟ في رأي يقول صحيح أن حياتنا أصبحت أسهل، ولكن في المقابل أصبحت أكثر استعجالا وازدحاما، صرنا ننجز أكثر لكن صرنا مستعجلين أكثر، نوصل للمعلومة أسرع ولكن تنتقل منها بسرعة لمعلومة ثانية، نوفر وقت لكن على طول نمنع

الحقيقية في جوانب كثيرة أصبحت جزء من جودة الحياة نفسها. لكن شو سوينا بالوقت اللي وفرناه؟ المفروض أن كل ما اختصرنا الوقت أصبح عندنا وقت أكثر، لكن هل فعلا نحن نحس بهالشيء؟ هل فعلا نحن قاعدين نحس أننا موفرين وقت أكثر ولا لا؟ الغريب أنه على الرغم من كل هالاختصارات اللي حولنا، لا زالت واحدة من أكثر الجمل اللي تسمعونها ما عندي وقت. إذا كانت حياتنا أسرع والخدمات أسرع والتواصل أصبح أسرع والإنجاز بل إنجاز المهام أصبح أسرع، ليش ما نحس أن عندنا وقت أكثر؟ يمكن لأن كل وقت وفرناه ملينا مباشرة بشيء آخر، اختصرنا ساعتين أضفنا مهمتين، صار التواصل أسهل زادت الرسائل، صار العمل أسرع زادت التوقعات، صار الوصول للمعلومة أسرع فصرنا شو نستهلك معلومات أكثر. فبدال ما تتحول السرعة إلى مساحة إضافية في يومنا، تحولت إلى قدرة على حشر أشياء أكثر في اليوم نفسه، وبالتالي أصبح ما عندنا وقت. وهني الفرق بين الكفاءة وجودة الحياة. يمكن يكون يومك أكثر كفاءة، لكن ما بالضرورة إنه يكون أفضل. ممكن تنجز 10 مهام بدال 5 مهام، لكن تكون أكثر إرهاقاً. ممكن تختصر مشاوير وايد لكن تقضي الوقت اللي وفرته في شيء ثاني، وممكن تتواصل أيضا مع عدد أكبر من الناس لكن تعطي كل شخص وقت أقل. فهل أصبحنا نقيس جودة يومنا بعدد الأشياء اللي أنجزناها فيه؟ لأن السرعة أحيانا تعطينا إحساس غريب بأن كل دقيقة لازم نستفيد منها، وكل وقت فراغ لازم نملاه، وكل شيء ممكن ننجزه اليوم المفروض ما نأجله لين باكر. فالسرعة غيرت علاقتنا بالانتظار أيضا. قبل كان الانتظار مرحلة طبيعية، اليوم لأن تعودنا على السرعة حتى التأخير البسيط أصبح غير مقبول لدى البعض وأصبح مزعج للأسف. المشكلة مو بأن هالأشياء أصبحت أبطأ، نحن اللي أصبح معيارنا للسرعة أعلى. كل ما أصبحت الحياة أسرع أصبحنا أقل تقبلا للبطء. فهل هذا تحسين لجودة الحياة؟ أم أن الراحة اللي صنعتها السرعة خذت منا جزء من الصبر؟ السرعة نعم نجحت في اختصار الطريق، لكنها ما تضمن لنا بالضرورة أن الرحلة صارت أجمل. وفرت وقت وجهد وسهلت علينا تفاصيل كثيرة، لكن جودة الحياة لا تقاس فقط بكم شيء نقدر ننجزه خلال ساعة، أحيانا تقاس بكم من المساحة اللي بقت لنا داخل هذه الساحة، داخل هذه الساعة. كم إذن من المساحة بقيت لنا داخل هذه الساعة؟ فالتحدي اليوم مو بأن نبطئ كل شيء، وإنما نعرف شو الشيء اللي يستحق السرعة وشو الشيء اللي نستحق أن نعطيه وقته.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
5: في ظرف أبيض اليوم رسالتي لكل شخص يقدر معنى المنافسة المهنية بصورتها الإيجابية وروحها الرياضية. وجود أشخاص متميزين حولك ترى ما يقلل من قيمتك ولا يخليك تشك في قدراتك، إنما فرصة ذهبية تتعلم منها وتطور فيها من إمكانياتك. فدامك تتحلى بهالروح من المنافسة فأنت مؤمن بأن درب النجاح يتسع للكثير، وأن تميز الآخرين ما يشكل لك تهديد خطير. أنت من الناس اللي يفهمون أن المنافسة المهنية ما بلازم يكون فيها طرف رابح وطرف خاسر، لكنها مساحة تدفع الجميع أنهم يقدمون أفضل ما عندهم. الأجمل أنك ما تنشغل بمراقبة خطوات الآخرين كثر ما تنشغل بتطوير خطواتك، وما تضيع وقتك في مقارنة إنجازاتك بإنجازاتهم، لكنك تستفيد من تجاربهم وتتعلم كذلك من نجاحاتهم. تستحق التقدير، نعم تستحق التقدير، لأن الإنسان الواثق من قدراته ما يحتاج أن يقلل من إنجازات غيره عشان يثبت قيمة وحجم إنجازاته، وما يحتاج يكون الأفضل في كل شيء عشان يحس بالرضا عن نفسه، لكن يعرف أن لكل شخص نقاط قوة، وأن بيئة العمل الناجحة هي اللي تسمح لهذه القدرات أنها تتكامل وتتطور. ترى المنافسة بعين الطموح مب بعين الغيرة، وبدافع التطوير مب بمقياس المقارنة. أسمى نجاح هو اللي يرفع مكانتك من غير ما يغير أخلاقك، وأجمل منافسة هي اللي تطور قدراتك من غير ما تغير مبادئك.

إذن كانت هذه حلقتنا لليوم من أحلى الصباح. إن شاء الله ملتقين الأسبوع الجاي. عيشوا أجمل اللحظات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودائما خلكم مستمتعين ومستانسين دامكم في ربوع وطننا الغالي. كنت ياكم راشد عتيج، وكان هذا أحلى صباح على إمارات FM.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعداداً سريعاً واحداً وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجاناً عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
4: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
5: إحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mb.com/marriott-bonvoy.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هيه تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم
4: نناقشكم
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: أحب أغانيها، تفاصيلها دايم تكون على

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-38، دبي 25-39، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 26-40، رأس الخيمة 26-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: بمل إعرابات التسوق قد انطلق.
1: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
0: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
1: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
0: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: صوت الملاعب.
3: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
2: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج، اغاني، اول باول. امارات اف ام.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
8: يا الله شو هالحر.
9: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
8: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
9: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
8: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
9: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
8: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
9: أوف، لهالدرجة؟
8: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
9: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
8: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
9: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
7: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات.
11: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
10: فخورين بالإمارات.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70%، بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومزارس اليوم.

بدينا معاكم بنغمة وصوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/mariotbonvoy.

يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم
4: نناقشكم
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.
5: فخورين بالإمارات،
6: من طيبة ناسها تهواها.

0: شمسها كل دفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوسف غلا أحلى مكان أرواح عالم تسكنه
1: فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-38، دبي 25-39، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 26-40، رأس الخيمة 26-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية، هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دواء.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا
2: أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: أهو منك
0: وانت ويانا.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات أف أم إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الله البلوشي إمام جامع الشيخ زايد الكبير، وما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ عبد الله البلوشي إمام جامع الشيخ زايد الكبير ما تيسر له من آيات الله البينات.

إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية.
1: صلاة الاستسقاء من جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي يلقيها على مسامعكم معالي الدكتور عمر حبتي الترعي.

0: وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: نخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الذي يحيي البلاد بغيثه ويعم الخلق برزقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.

ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون المستسقون لربكم، إن الاستسقاء عبادة عظيمة وسنة نبوية كريمة نستشعر بها افتقارنا إلى ربنا عز وجل، فنحن خلق من خلقه وعباد من عباده، نأتيه بقلوب خاشعة ضارعة، نقدم الاستغفار بين يدي الدعاء، وهذا هدي الأنبياء في الاستسقاء. قال نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه. أيها المؤمنون، إنه الاستغفار ومعناه طلب محو الذنوب وستر العيوب، فأنت تقول حين تستغفر: يا رب تجاوز عن زلتي ولا تؤاخذني بما كان مني، فإني لا غنى لي عن عفوك. فاستحضر يا عبد الله معنى الاستغفار، فإنه مفتاح الخيرات وبابها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا خرجوا يستسقون أكثروا من الاستغفار. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار. نعم، لقد علموا أن من أعظم مفاتيح الرحمة قلباً منكسراً ولساناً مستغفراً، وأيقنوا أن الذي حبسته الذنوب يرسله الاستغفار. ونحن على هدي الأنبياء والصالحين نسير، نستسقي ونستغفر. وقد أقبل موسم الشتاء والأمطار، نستسقي ربنا تعبداً وتقرباً، وندعوه في كل أحوالنا، ونرفع إليه أكفنا في خطبنا وصلواتنا، راجين غيثه ورحمته وفضله، فالخير بيده وما خاب من رجاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحي القيوم واتوب اليه. الحمد لله مغيث المستغيثين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا أيها المستسقون، إن حبيبكم محمدًا صلى الله عليه وسلم لما شكى الناس إليه القحط رفع يديه إلى ربه مستسقيًا، واقتداءً بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، واستجابةً لتوجيه رئيس دولتنا حفظه الله، نتوجه في صلاتنا هذه إلى الله تعالى خاشعين، ولأرديتنا قالبين، ولأيدينا رافعين قائلين.

اللهم يا رحيم يا رحمن، اللهم يا رحيم يا رحمن، اللهم يا رحيم يا رحمن، اللهم يا رحيم يا عظيم، اللهم يا حليم يا كريم، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من بيده خزائن السماوات والأرض، نسألك سؤال معترف بفضلك، طامع في كرمك، أن تسقينا من فيض عطائك وكريم برك وغيث إحسانك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله قوة وبلاغا إلى حين.

0: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انبت لنا الزرع، اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا، وانشر رحمتك على خلقك، واسبغ نعمك على عبادك. اللهم ادم على دوله الامارات الرخاء والاستقرار، واكثر عليها الغيث والخيرات والامطار. اللهم سقيا رحمه، اللهم سقيا رحمه، اللهم سقيا رحمه، واحفظ بلادنا بحفظك، وادم عليها فضلك ونعمك وغيثك. اللهم وفق ولي امرنا رئيس الدوله الشيخ محمد بن زايد ونوابه واخوانه حكام الامارات وولي عهده الامين الى كل خير. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الحي القيوم، ونتوب اليه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، نقلنا لكم شعائر خطبة وصلاة الاستسقاء من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي. كان معكم سيف المطوع والسيد أشرف شوربجي، وتقبلوا تحية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل

0: شكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ سعيد الخطيب وما يتيسر له من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sadaqallahul azim.
1: أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ سعيد الخطيب وما تيسر له من آيات الله البينات. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
2: إن العقل نعمة عظيمة وجوهرة كريمة، به يستقيم الإنسان في دينه وينجح في دنياه، وأغلى العقول عندنا عقول أبنائنا، فكيف يغفل الأب أو الأم عن عقل ولدهما وفكره، فيتركانه فريسة لمن يتسلل إليه من وراء شاشة عبر مقطع أو رسالة، فيسلبه رشده ويشوه فكره ليغير نظرته إلى دينه ووطنه، وهو بين أهله لم يغادر بيته، فرب غرفة أغلق بابها وفتحت لإضلال العقول نوافذها. فلنسأل أنفسنا، أين عقول أبنائنا؟ ومن يصوغ أفكار في الذات أكبادنا؟ فعقول أبنائنا أمانة، والغفلة عنها خسارة وندامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ورعايتهم تبدأ منذ سنواتهم الأولى، حين تتشكل شخصياتهم وتغرس الثقة في نفوسهم، ويتعلمون التعامل مع الآخرين، فما نغرسه اليوم يمتد أثره في حياتهم. أيها الآباء، تأملوا قرب نبيكم صلى الله عليه وسلم من الصغار، يحاورهم ويغرس في قلوبهم وعقولهم ما يهذب من سلوكهم، فيقول لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام، يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فجالسوا أبناءكم، أشعروهم بمحبتكم، تفهموا مراحل نموهم وتحولات مشاعرهم، وانتبهوا إلى تغير أفكارهم واتساع علاقاتهم. حاوروهم وتفطنوا إلى أسئلتهم، واحتووهم عند خطئهم من غير تعنيف لهم، لئلا يدفعهم الخوف إلى الكتمان، فيستفرد بهم من يملأ فراغهم، ثم يخطف وعيهم، ثم يقود خطاهم إلى بحر لجي تتلاطم فيه موجات التطرف، ظلمات بعضها فوق بعض. فاعرفوا أصدقاء أولادكم وتعرفوا على جلسائهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والرفيق اليوم يا عباد الله قد يكون صاحب حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الألعاب الإلكترونية، يؤثر في فكرهم وسلوكهم، فتابعوا ما يشاهدون ولمن يستمعون ومع من يتواصلون، واحموهم من الاستغلال، وابنوا فيهم عقولا تفكر وتسأل وتتحقق. عودوهم أن يسألوا من القائل، وهل اقتطع الكلام من سياقه، وإلى أين تقودني هذه الفكرة، حتى

لا يسلم عقولهم لمن يستثير عواطفهم ولا ينشر كل ما يطرق أسماعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. عباد الله، قد يبدأ التطرف بفكرة مضللة، تجد من يزينها ويغذيها حتى تتحكم في متلقيها، فتغرس فيه الكراهية وتدفعه إلى العدوان. فعلموا أولادكم ألا تخدعهم الشعارات، وبينوا لهم أن ديننا السمح لا يبرر الإساءة إلى الآخرين. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. واغرسوا فيهم أن شرعنا الحنيف لا يجيز غدرا ولا يستحل خيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأن ديننا لا يسوغ ظلما ولا يبيح دما، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير، وبين فداحة جريمة القتل وندامة القاتل حين يأتي المقتول يوم القيامة مخاصما إياه بين يدي الله عز وجل قائلا: يا رب يا رب، سل عبدك هذا فيما قتلني. وهنا تنكشف الحقيقة الكبرى للمتطرف: عقل ضل وعمر ضاع وندامة وخسارة. قال ربنا جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وتمسكوا بقول ربكم الغفار: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الآباء والأمهات علموا أبناءكم أن الوطن أمانة، أمنه أمانة، ومقدراته أمانة، وسمعته أمانة، يجب أن يحفظوها ولا يفرطوا فيها. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه كلما خطب فيهم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ربوا أبناءكم على الوفاء بعهد الوطن، بتمثل قيمه واحترام أنظمته وصيانة أمنه. فالمؤمن الصادق لا يخون وطنه، ولا يغش مجتمعه، ولا يجعل من وظيفته بابا للإفساد، بل ميدانا للإحسان. قال الله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. عظموا في نفوسهم كرامة الإنسان التي شرفه الله بها، في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فلا يظلموا ولا يعتدوا ولا يروعوا، بل يتعاملون بحسن الخلق وقيم التسامح والتعايش. احموا عقولهم بالوعي وحصنوها بالعلم، حتى لا يخدعهم أصحاب الأغراض الخبيثة. فإن حماية عقل واحد حماية للأسرة، وحماية الأسرة حماية للوطن. فمن وجد في ابنه أو في من حوله تغيراً مقلقاً، أو تعلقاً بخطاب يحرض على الكراهية والعنف، فلا يهمل ذلك. نعم يا عباد الله، فلا يهمل ذلك، بل يحاوره بحكمة، ويتعاون مع الجهات الرسمية المختصة للوقاية من التطرف والقضاء عليه. فالوقاية مسؤولية مشتركة، ولا يعفى أحد الأبوين المطلقين من المسؤولية ولو ألقاها على عاتق الآخر، فكل منهما مسؤول عن رعاية أبنائه وحفظ عقولهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتعاونوا على حماية عقول أولادكم كما تتعاونون على حماية أجسادهم، لينشأوا ذخرا لأسرهم وخيرا لوطنهم وأمنا لغيرهم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم نور عقولهم، وحصن من الزيغ قلوبهم، وصن من التطرف فكرهم، واجعلهم ذخرا لأسرهم وعزا لمجتمعهم وخيرا لوطنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، اللهم كن له عونا وسندا، اللهم بارك في عمره وعمله، اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل اللهم شهداء الوطن برحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زارس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر، تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زارس اليوم.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
5: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
6: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
5: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر، وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
6: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق الشروط والأحكام.
5: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
7: عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما تجاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
8: فخورين بالإمارات.
9: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح، لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
8: فخورين بالإمارات.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعداداً سريعاً واحداً وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجاناً عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
4: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
5: هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
4: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
5: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق الشروط والأحكام.
4: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
7: مكالمتك ورقمكم مسجلين
8: والشرطة بتتصرف معك.
9: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
10: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
9: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
6: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
11: يا الله شو هالحر.
12: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
11: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
12: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
11: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
12: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
11: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
12: أوف، لهالدرجة؟
11: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
12: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
11: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
12: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
6: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات اف ام. ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس، الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
3: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70%، بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هم زرس اليوم.
4: جديد إمارات اف ام، ألبوم الفنان عبدالله الرويشد 20 26.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
2: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026.

0: يجمعنا،
1: نسمعكم،
0: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
0: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
0: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
0: من الآخر.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ أوكي أوكي.
2: ودف الجمال
1: برامج أغاني أول بول إمارات إف إم.
3: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد أرهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 70%، بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هم زرس اليوم.
6: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 28-38، دبي 25-39، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 26-40، راس الخيمة 26-39، الفجيرة 29-34.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقان تعبان والهان وزهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفن.
2: مودك عالي؟
3: مودك عالي؟
2: بس تمام ونحن رتبنا لك أجمل الأغاني.

من الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
1: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
3: ويانا أخ منك
2: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
2: مسانا أحلى
3: منك
2: وانت ويانا.

0: وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر، الريتز كارلتون أبوظبي. تريندز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اطفأت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9، مباشرة على إمارات FM.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: تستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XL.

0: www.mytv.com.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة.

0: خصوصا في فترة الصيف.
1: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
0: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
1: أوف، لهالدرجة؟
0: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
1: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
0: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
1: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: حقك علي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة بتنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تقرير حول التركيبة السكانية، وذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري بعجمان سعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح حول أبرز الموضوعات التي تناولها التقرير والمؤشرات والاتجاهات السكانية ودورها في دعم التخطيط التنموي.

0: واستشراف الاحتياجات المستقبلية للمجتمع. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في ضحايا حادث اصطدام قاربين في نهر الكونغو، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين. الخبر الأخير: اعتمدت دائرة الصحة أبوظبي مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية في منطقة العين مركزا للتميز في السكتة الدماغية، ما يؤكد التزام الدائرة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية في مختلف التخصصات داخل الإمارة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر، الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
4: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في وستياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في وستياس. للحجز اتصلوا على 877.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
6: أبوظبي 28-38، دبي 25-39، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 26-40، راس الخيمة 26-39، الفجيرة 29-34.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: فخورين بالإمارات.
7: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام، معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه، ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعداداً سريعاً واحداً وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس، الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجاناً عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
3: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
2: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر، وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
3: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
2: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرض هومزارس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر. تسوقوا الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هومزارس اليوم.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
3: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعن ابو ذا الرمش كيف اني من أسبابه أجن.

0: الجديد والحصري
1: قاروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى
3: الله

0: شكرا شكرا شكرا شكرا.
1: مودك عالي؟
2: مودك عالي؟
1: بس تمام. ونحن رتبنا لك أجمل الأغاني.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت دولة الإمارات في بيان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، معربة عن إيمانها بأن مواجهة هذه التهديدات لا يمكن أن تقتصر على التدابير الأمنية وحدها، بل يجب أن تشمل معالجة العوامل التي تستغلها الجماعات المتطرفة والإرهابية. اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا مدد بموجبه نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين، أي حتى 11 ديسمبر 2026. وذكر القرار أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة. قتل 8 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب عدد آخر بعد استهدافات إسرائيلية على قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مدينة غزة وجنوب القطاع وشماله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري مباحثات مثمرة مع إيران، مستبعدا شن هجوم جديد عليها قبل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر. وشدد ترامب أن الحصار البحري الأمريكي سيظل ساريا ونافذا بشكل كامل على إيران. ختاما، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل لمرحلة من الجمود، مشيرا إلى أن على الدبلوماسيين إيجاد السبل للمضي قدما نحو السلام. ختام الموجز العالمي، دمتم بخير.
1: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة، في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح، نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح، الحياة الصحية في بوظبي، منو بطلنا الجاي؟

آن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
3: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
4: أي موضوع؟
3: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
4: هي تذكرت، أنا موافق.
3: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
4: من الآخر؟
3: من الآخر، آراء مختلفة
5: وموضوع واحد يجمعنا.
3: نسمعكم،
5: نناقشكم،
3: وانتم جزء من السالفة.
5: من الآخر،
3: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
5: لا تلف ولا تدور،
3: قولها من الآخر.
5: من الآخر.

اليوم نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا؟ بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور mrsmbd.com/mariotbonvoy.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: أبوظبي 28-38، دبي 25-39، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 26-40، رأس الخيمة 26-39، الفجيرة 29-34.

وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبو ظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الله أحب أسمعها.
1: أحبك وين ما كنتي.
0: إمارات FM.
1: أكون مثلك لي حتى كل سنة.

0: معاكم في الحبايبي.
1: أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: جاهزين تستقبلون ضيوفكم بأناقة؟ عاد عرضهم زرس، استمتعوا بخصومات من 25 إلى 70% بالإضافة إلى خصم 15% إضافي على جميع المنتجات في المتجر، تسوق الأثاث، الديكورات والمزيد. سارعوا بزيارة هوم زرس اليوم.
2: صوت الملاعب.
3: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
2: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دور أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي تعقد في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري. يترأس الوفد المشارك معالي محمد الحسيني وزير دولة لشؤون المالية في إطار حرص دولة الإمارات المستمر على المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية وتعزيز أطر الشراكة الدولية. أصدرت وزارة المالية قراراً وزارياً بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ويعمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر الجاري. ويقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال البرنامج من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل. أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ 961 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلا نموا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الخبر الأخير: احتفل مجلس التنافسية الكوادر الإماراتية بتخريج الدفعة الثانية من برنامج نافس الدولي بالتعاون مع شركة هواوي خلال حفل تم تنظيمه يوم أمس بمشاركة 37 من المواطنين الإماراتيين من حديثي التخرج وطلبة السنة الأخيرة في التخصصات التكنولوجية. امتدت تجربة تدريبية على مدار 2 شهر في دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
4: من المعلومة اللي تفيدك، الخبر اللي يهمك،
3: ومن الفن وأخباره

0: للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم أخ منك أخ منك
2: أدنى شي دي وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
2: ويانا مسانا أحلى
1: أخ منك
2: وانت ويانا.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
4: فخورين بالإمارات.

إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
2: برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك. إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

تبدا تتغير مودك مودك مودك. اسمع امارات اف ام واستمتع. امارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اطفأت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم
4: نناقشكم
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

إمارات في أم تقول لك لبيه، محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

الإنسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

0: يعطيهم العافية. عاشوا عاشوا حبايب.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 28-38، دبي 25-39، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 26-40، رأس الخيمة 26-39، الفجيرة 29-34.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك الخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس عطار لي البيت.
1: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: جديد إمارات اف ام، ألبوم الفنان عبد الله الرويشد 2026.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية، هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

نقفي بعين هنية التجريح راح انت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزونة يطيح المجن.

إحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأمان.

0: أناقة مع تشكيلة 2X الهوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHOME.COM.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 28-38، دبي 25-39، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 26-40، راس الخيمة 26-39، الفجيرة 29-34.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

Ah, wie nochmal? Allah, Allah, Allah. أشوفكم أشوف الموبايلات. أشوف النجم اللي هناك. نجمة ولا نجم؟

0: راحتك.
1: شكرا على ذوقك وبس، لا تدعي لا تدعي انك صريح، وشكرا

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة في الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستوى

0: مخدرات عالية جدا.
1: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
0: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
1: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبدالله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

شكل جديد لبرامجنا المنوعة. تابعنا على إمارات FM.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اطفأت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تتذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: سلامتك.
1: ثواني، متأكد انك رابط حزامك؟ تراها غالية علينا سلامتك.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

0: معانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: يوم
2: اخ منك اخ منك،
0: عندنا شي دي وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: اه منك
0: وانت ويانا.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

Hobby. من بو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفى، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

وعودني على اني اغيب وادور في براحة السجن غيرك.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عاجز عن شكركم.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: يوم
2: منك
0: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.